0: ماو كونو كونو باروش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونو كونو باروش ماو ماو ماو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كاف تصبرت كاف كرك كاف كرك تصنيم
0: Rook, rook, rook, ga, rook, rook, rook, ga. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, coo. Pede me chacula las, havede grolui. Eat, eat, eat, and cook, sachminitan, mishatunya peka, kutimula kseka, mishatunya mora, pokam salona, mishatunya pekpita, pita, conceal, convoke, magic, a glaive, geo, a kahasikavarina, and the thrushes. И они скили воде ведь хиках, хиках, ксон, ксон, котиня, котиня, чединя.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, фигарах корем.
0: Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль. Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль.

سنرجع خبرني العندلي غدا التقينا على منحنى سنرجع خبرني العندلي غدا التقينا

0: Test 1 2 3 1 2 3 test 1 2 3
1: Allah Allah
2: ما شاء الله يا سوريا
1: ما شاء الله
3: لما الأسد

حافظ رفع بين الأمم اسمك للعالي سوريا تسلم يا حافظ الأسد تسلم يا بني سوريا تسلم يا حافظ الأسد تسلم يا